0: سمعي اليوم
1: ضحكة كل ضحكتي أتي حبسة الدخل خافي كانوا ردتين
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه لا بالكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte.

أنا ملع ملحبت به ناجالي ولا زلت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني

0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: اميزيو لا في اي بيل جيم بوكو بوكو لا ليبرتي
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليبر وليت كنلبس الملون ما كنلبس الملون لون دي شوز
1: كي جي فات بور غاني ما ليبرتي ايتي دي ديفوالي مون فيزاج جي كومونسي ا سورتير يا بورتي دي فيتمون كولوري
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس وعرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش تنهم لاي حد يهضر ولا رغم انت نسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم ان كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: سنتيمون دتر انفيزيبل جيني لي جامي زو ميم كان جيت انفيرمي سي موا
0: لا حنا عند داك النقاب هكا على ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت داك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: افيك سينيكاب لي زيو était visible.
0: كي يعرفوني الناس كلهم ما تيعرفوني خصوصا لي زيو.
1: Il me reconnaissait surtout par mes yeux.
0: Le tenben.
1: Non. Je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه رب العالمين ولا يحكم ولا يحكم من
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
3: تيكون دائما الطيور موجودين اللي تيعجبني صوت الاطفال صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان
3: واحد السيد كيعيط عمران وهذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا
1: إليا مسيو كابيل عمران Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe.
3: باقي مستمر صوت رجلين صوت الكريسه حتى هي غاديه هادي اللي كنسمع صوت الصباط تاع الطالون ديال المراه معروف
1: شوسور ا طالون دي فام لا ميزون دي نوتر فوازان
3: هنا
1: صوت لا سيرور سوفر كتفتح
3: السقطه ديال حتى تحل وحتى تسد
4: شكون ضربت ضربت شو هذا الزين
3: ها
4: واش واش كيسيبه
3: ها
4: كيكشبه
3: لي والده البنيه والدري اه حنا تنهضروا ها الشيبه تيهضر على اللي والده البنت والدري ماشي يكونوا قصص بحال هكا وتيكونوا قصص غراميه في الشرجم
1: il y a des histoires comme ça à la fenêtre
3: هنا صوت الاذان
1: لابيل ا لا بريير
3: كيتسمع تيكون تيتسمع عندي في الدار هنا في البورطابل وتيتسمع حتى في الزنقه
1: اون لانتان لا ميزون سور مون بورطابل اي دان لا رو
3: السيد مسكين واقيلا ضربوا البرد مسكين حتى يكحب